الصديقات فاتي من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه

0: تدع إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما حللناه وما سبحناه هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وأولاده وذريته وآل بيته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة إليهم اللهم نور قبورهم اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تزل حفرة من حفر النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا لكم عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وإتقانهم من النار وفداءهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ذنوب أجدادنا ذنوب جداتنا ذنوب مشايخنا ذنوب أساتذتنا ذنوب تلاميذنا ذنوب تلميذاتنا ذنوب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ذنوب جميع أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ونوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات ومؤمنين ومؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يا الله ثبت إيماننا ونا

ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز في الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا

زكية وبدنا شقيقا وأخلاقا كريمة وعملا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا الله إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dzukirat asma'uhum fi hadzal majlis Afala Allahu lahum dunubahum wa taqabbala Allahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim

وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفرائهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم وخصوصا في تمام براس كلهم وفي صندوق كلهم وفي تنير كلهم وفي رجس كلهم وفي تمطير كلهم وفي شكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كراس كلهم وفي واتو كلهم

أمهم وفي بلوغ شكمهم وفي مجاكم كلهم وفي نوع طقمهم وفي فقر شكمهم وفي بدس كلهم وفي سميل كلهم وفي بردت كلهم وأصولهم وفروعهم ومشيخهم وتلاميذهم نفعنا الله بهم وبعلومهم ومتنا بأسرهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى حضرة الرفيق يا حسن المنصور panciran sekalian Ibu Nyai Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Yai Haji Romli Candi Sidoarjo sekalian, Yai Yusuf Majid Tumpur sekalian, Bapak Haji Sultani Jember, khususun ila Abi Ahmad bin Mustajab wa Ummi Hajah Mahmudah wa Ummi Auladi Hajah Huriyah wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir wa Akhi Al-Sahir Haji Zainal Abidi wa Usulihim wa Furuhihim wa Farallahu Lahum Dumubahum فتقتل الله لهم جميع مالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة رقي بحر فائد ونواكي رمضان بحر شك sekalian, Mbak Abdurrahman Daswati sekalian, Mbak Hasan Ilyas sekalian, Mbak Tamjis sekalian, Mbak Hasan Mustajab sekalian, Mbak Hasan Mustafa sekalian, Mbak Hasan Mu'adi sekalian, Mbak Musrifah Hasan sekalian, Mbah Hasan Mustahir sekalian, wa usulihim wa furuhihim wa farallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a malihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ilah hadrati ibni Hajah Malikah Tuban Kyai Haji Ahmad Mundir Tuban ibni Hajah Azizah Maksum Lasem ibni Hajah Aisyah Waqid Tepuyirang ibni Hajah Nadirah Mansur Tinanyat Bapak Ahmad Sairoji Joyo Pranoto Bangsungan Pausulihi Mahfulihi Ofarallahu lahum dunubahum Wataqubalallahu lahum jami'amalihim Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma taqabbal wa awsil tawabba ma qara'na min suratil fatiha wa min suratil ikhlas wa min suratil mu'awwidhatain wa min ayatil quran wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami azwajihi wa awdatihi wa dhuryatihi wa libaytih wa ila jami'il anbiya wal mursali والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mahwahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anzili rahmatan wal maghfirata ilaihim Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al hufratan min hufari niram Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wala niqaman alaihim Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ighfir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina
ونبجداتنا ونبما شيخنا ونبا أساتذنا ونبا تلاميذنا ونبا تلميذاتنا ونبا جميع أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ونبا جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونبا جميع من حضر في مجلسنا هذا ونبا جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعط رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعط رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعط رقابنا ورقابهم من النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.